0: سلام زخبركم تخطاتلتي قطعه فنو راديو بي بي سي نلو معرب زدالنا يوم مدب نجمر لنا مدبنا امريكان ايران نابس مم زيب صحن زلق عندي نطبطات تايو بزبل كنجمر بزعبات الصباح بعالم درجه زبعل معلتي بحاي وي البينو ون ادالينا لنا
1: سوات بخمس زملاء قديات من النكات مفلتون كلهم زحمامي أنا جنت بغتي نقحتي
0: ندحريت قد كام مقوياي وي مسوقام أبتعنا نازل لو تقمون كن نقراكمينا
2: ندحريت قد كام مسوقام وي مقوياي كان زحق كان زابر كن ندري ملاقبون كو قد لي خل
0: دهاي وانچا عالمن مسحات صرت زيناتات زعلت حيزة مساخم زمسي عوات قبرك زيابيري سنعي مكتتال አሜሪካ ሃንቲ ካቦ ተሐደራዊ ሄሊኮፕተራታ አብቶሽመት ድህርሙ ዳቃ በረቡዕ ንወተሐደራውን ስለያውን ማዓስከራት ኢራን ዒላማ ከምዝገበረት ገሊጻ ሐለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ድማ አባህሬንን ዮርዳኖስን ኩዌትን አብዝርከቡ ማዓስከራት አሜሪካ መጥቃዕቲ በመፍጻም ምላሽቡ በሐፈሻ ኢራንን አሜሪካን ምቁራጽ ተኽሲ ከጽናዖ ዝኸበደሉ አርባዕተ ምክንያታት እንታይዩ አብዝብል ምስ ሀብተሙ ወልዱ ዮሐንስ كندز سوينا
3: يقن لي عوت زي نحجم اللواد تخسي مبحب ستكبر أما نقول لتي انها قراس تكبر نهي مجمع رعب التاو من اللواد دبدباتي لأينا هنقل صن غيل حد خابت مغنيات كا إيران زي وحوز زغونا مقراس تخسي وكوين وازل لزو قداي واشنطن زمد برو تكال مصنعتي مع كل هقراء بوليسي لعلوية مراماري سيناتو شخمز قلصو حد مغنيات اتي مقراس تخسي بعين إيران كرران كله لتقن دي سور نقر ويسور قداي نهي تكتشت كم زي فتح ايو ازقلص بتوساقي مستمع قباتن كباب بحرن ودباتن ኢራን ዘጠቀለል አብለ አለ ኢራን ዝግበር ዘሎ ነ አሜሪካ ቀጻል ወታደራውን ቁጥባውን ጸቅጥ ተደሚሩ ንኢራን ምትእማን ከምዚ ይፈጠረላዩ ዝገልጽ ዓውታ
0: هو እት ከምካል አይነት ብዝመጽኻ ጉዳይ ተራ እስራኤል ዩ ንቀጻልነትን ምጽናዓነት ምቁራጽ ተኽሲ ንዝግበሩ ዘለው ጻዕርታት ካብዚ ሐላልኹ ቀንዲ ረቋሒታት ሓደ ተግባራት እስራኤል ምዃኑውን ተንተንት የመልክቱ አብ አባይ ብሪጣንያ ናይ ዝመደብሩ ሮያል ዩናይትድ ሰርቪስስ ኢንስቲትዩት ለዓለዋይ ተመራማሪ ዶክተር ኤች ኤ ሄሊየር ንእስራኤል ኣብ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ከም ሓንቲ ክትሓላል ክትኽእል ዘርጊ ገይሩ ብምግላጽ ቴል ኣቪቭ ንኢራን ከም ዘባዊ ሓይሊ ገይሩ ዝሓድግ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ከይመጽእ ንምክልኻል መሰረታዊ ረብሓ ኣለዋ ይብል እስራኤላውያን ነቲ ዘተ ንምፍሻል እዮም ዝዓዩ ብምባል ድማ ነቲ ኣሜሪካ ተካይዶ ዲፕሎማሲ ንምብርዓን ከም ዝሰርሑ እዩ ዘመልክት እስራኤል ድሕሪ እቲ ሰንበት ዝወረዳ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከይትፍፅም ተማሕፂኑ ንዝነበረ ትራምፕ ክሳብ ክንደይ ከምዝተደፋፈረቶ ገለ ክትዓት ኣልዒሉ ቀኒ እዩ እንተኾነ ወተሃደራውያን ክኢላታት እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነዊሕ ዝፀንሕ ግጥም ኣብ ደገፍ ኣሜሪካ ትምርኮስ ምዃና እዮም ዘመልክቱ
3: ዓወቲ ከምሳልሳይ ረቑሒ ጌርና ክንገልፆ ንኽእልካ ዝተመጣጠነ ምጎሃር እዩ እቲ ምጎሃር በዕሉ ክፋል ናይ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ዘተ ኮይኑ እዩ ንምምሳሉ ዝቐርብ ዘሎ ዋላ እኳ ቆፃሊ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ወተሃደራዊ ፀቕጢ ማዕቀባትን ከባቢ ባሕርን እንተሃለወ መሪሕነት ኢራን ኣብ ቦትኡ እዩ ፀኒዑ ዘሎ ናይ ፀጥታ መሓውሩ ድማ ከይተተንከፈ እዩ ዝርከብ እቲ ብተፀራርቱ ክክሰት እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ከም ውሽጣዊ ናዓብ እውን ብሓቂ ክጋሃድ ኣይከኣለን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እውን እዚ ንስምዒት መኸተ ተህራን ኣጠናኺርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢራን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ካብቲ ግጭት ኣብ ክንዲ ምርሓቕ ሕጂ ንርእሳ ነቲ ፀቕጢ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ከም ዘለዋ ሃገር ገይርያ ንነብሳውን ክትሪያ ደሪኽዋ ዘሎ ሓደስቲ ቀያሓት መስመራት ንምትግባር ድማ ዝያዳ ድልውነት ኣርእያ ላብዚ ሳዕ እዚ
0: ብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ፀቕጥን ዲፕሎማስን ንሓድሕዶም ዝነፃፀጉ ከም ዘይኮኑ ክኢላታት የስምሩሉ ቱሲ ኢራን ንዲፕሎማሲ ሓደ ገቶን እዩ ዝብል ንሱ ከም ዘረዶ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሊባኖስ ኣብ ተወሽመጥን ኣብ ካልእ ቦታታትን ዝተረኣየ ብዙሕ ግዜ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለታት ዝሳተፍሉ ንጥፈታት ግድን ሰፊሕ ኩነት ንምውላዕ ዝዓለመ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዘለውህሉ ኩነታት ዋግኡ ንምብራኽን መርገፂ ዘተ ኢራን ንምጥንኻርን እዩ ዝብል
3: ወደዘት ክትኣት ከለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ባይታ ላዕለዋ ኢድ ሒዝካ ንድሕርኣትኻ ንዲኻ ፀብለልታ ዝህልወካ እዚዩ ትቐንዲ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ትመስል እሞ እቲ ከም ናይ መወዳእታን ራብዓይ ነጥቢ ዝለዓል ድማ ደረት ዓቕሚ ፅልዋን ኣሜሪካ እዩ ተረ ኣሜሪካ ከምኡውን ንፅልዋ ንምትግባር ክሳብ ክንደይ ፍቓደኛ ምዃና እዩ እቲ ክግለፅ ዝግብኦ ዋሽንግተን ከም ቀንዲ ወተሃደራዊ ደጋፊት እስራኤል መጠን ኣፅዋር ምወላ ዲፕሎማስያዊ ደግፋትን ተቕርብ እያ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዕዞ ግጭት ርኡይ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ እዩ ዝህባ ሄልየር እዚ ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ነቲ ተኣፋፍ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝማጎት ዓወት ንሱ ዋሽንግተን ንቴል ኣቪቭ ክትቅር እንተደልያ ክትቅር ዘኽእል ናይ ፅልዋ ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ዝብል እቲ ገብሮ ደገፍ ግን ገደባት ከም ዘለዎ ብምእማት تغرد تل أبيب بقصبت كم تسحب دماء وسخي جلس بس ما سرت إذا نايت له عقمي كنت أقول أنت زي مريض أجن تحب باريتي أتخون زلا بزيك التاوي بقطة إثنائت له عقم له أنا أمريكا أنت هون أجن كنت أقول زلوا عدلت جن يلن بمبالي دماء زي دمدم
0: يا أبني اللي هبطم
3: مسكنك عود
0: صباح عصرت سلسة سنة عالم لخاو معلتي نقحات البينيزم وي بحاي كخبريو زي عمت مات أزخبر معلتي نسابعو مسالاتن كبرن البينيزم زلوهم سبات نمدقاف زعلم ايو بحاي زخون سبات تي عيني تاقرن قربتن حبرك هلو زقبر كاب صحي زكالخلن ميلانين نيبلومن وي دما تحوتي زلوهم ميلانين اب اكالات نازر كب نتاقري عينن قربتن حبر زفتر نترانا قريو ميلانين وي حبرد ناي قربت يبلومن مالت صحي كحرومن بمنشرو قربتن كتك لعول تخلو له ميلانين أم معبال نايتي أب دحرواي كفل عيني زركب هواس برهان أكالوي رتينا أبر كتوس لزلو أب أعنتمون تأقام كسعبي خليو التخونتات جنتيكاوي بر تلابع حمامي كونن انتخونا أب بزحات هاقرات أب لعلي بحاي زخون سبات تلقي تألما مقلال يرأيو زد ما أتوم سبات أب معالتاوي منبابرو عدل تمرتي خون سرح أب مركب زلو سعبين زيادة كبير خوني قبرو زخونتات زلوهم سبات اب حيالو هاقرات افريكا كفلي اكالاتهم بمقرات نهتنك ولا زتكاملو محبر سبات اللو زتكبار زدما حيالي بحاي زخون سبات نخق التلو مخنياتي خون املا افريكا اب كان بعال تانزانيا مالاوين كاميرون زامسل هاقرات البينيزم زلوهم سبات عدل يمسو يوم زبل امنت اللو اب زق عربا اوان حادك الى حبرات هاقرات مقصال نايت التكبار اب قال خفالت اهقر مس البينيزم زنبرو سبات مسنات كسعب كم زخيل اتنكي ونيرو سلازخونا دماء أبزوريا ألبينيزم زلوز ألما نممكات زيادة سرح كم زهدلي تتابعتي سباوي مسلاتي قلتو سلازي اتوم مستخونا تزينا بروخة انتاي يبلو مس ألبينيزم تنبر موديل تاندخوب من نتاي بألبينيزم أي قلت انتبل
1: قوالا نسيتي حدا حدا كزيت أوتاو ألوو يقات مني أبا كالكونتات علي تاونت يقات مني أبا كالكونتات دماء مس ألبينيزم زي تأساسر قدات يقات مني سوات بها زبالة قدات من النكات قلتون كلو زحمامي أنا قمت بغتي نقحتي كابزو هنا سبد ما مرقا قد مركب أهلين
0: نبعلو مس ألبينيزم زنبر دكتور أسك تشوبو غانو بفلاي أب أفريكا سفح تسالما كم زلو يزارب In different parts
3: of the world, there is. أبتفل عليه كفالات علم أزيل أولاد لو أنصار بحي وألبينو أنو بفل لايب أفريكا تقوم قلتي كفال أكالات بحي سبات ششاية مسيو زبل إمنا تسريت أمي بسان كزا أقول إمنا تسعنا تتلتي لهم إدام تقريت أم أب قلت قات أمي تردما تقتي لهم أب تانزانيا بحي دوك أم دحناتهم قبلو أب قزا خعالص ومستقر دو سترابيتات أقات إمامون يوم مينتي خاب تحبرة تسب إتخبابي متكعات خيبات حوم بزبل زقبر ويو
0: متحواس مدنفع كبرن أمراوي طعي حيوة نمحلاو كم أول نتصوي صوايات حبر مسارة قبر اللون مبدا أقد داس خمزقنا حبرات هاقراتي تكس بتوساخي أب كلو مدات ركب حبرة سب عوتات ألبينيزم زلوم سبات كتنبلن نت عناهم كتابقن يمعد زي خبركم سمعتنا حجد ما حد صرت زيناتات كنقرككم وريتي أتليت قداف تقاين أربعة أوارح كاب وددرات كي تستاتف تأقيدا تاقوال عسران تشعاتن عامت قوايد كدمي وددرن دحر وددرن بستقبر الله مرمرا زي تخلق لحايل زد اللي بناقر كم زو سدات بعلم لخاوي تكال تسارة محسن مدحاني ترقاقي تلو قداف أكل تشان عسران كلتان تشان لام ورك مداليا حموش تشح ميترو كتكون كلا أبو ددر أولمبيكس كلتشان عسران هاقرا نحس تعوتتيا أب كلتشان عسران سلستن نون ناي 10000 مترو تعويتا نيرا اب نايجيريا زن قصاص زلو عطقات گوجلتات ايدم كبو مراه تهاجر حتيتو باغات ام معلت ديموكراسي نايجيريا ن حزب تهاجر ملك تزم حلالفه بريزيدنت بولاتينيبو نتا اب تهاجر زگبر قصال چوياتات هيوت اشحت قزف زلو متقعت تاتن بمخنان اتم عطقات ايدم انتزي هيبوم كاب حيلتات منگستي حيال وتهدراوي مقصعتي كور دمخانو اتنك يقولو رئيس ليكانة باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان نابتن أفريقا وعن سدتنيا تتسقروا لندسيتات إسبانيا بتحهم أبتهاجر وقعوي مبتح زكايدو زلو أبنو اليوم بالعسر تربعة مسقلة خابتهم سدتنيا تات بمرخاب قطري مزقب آيكونكو من سابيكم كبلو مسلم كحلو تمحتينهم ما مگویای کنبلن کلنا مجمر تازی مثلا نقدمیت مگویایو مخنیاتو ازی خلو گزی اما علتاوی من کسی قاسنا ان نزوترو تقبار سلزخونه حجک عاکی الاتات ندحریت مگویای نتعنا امرون اکالاتن ازیو تقامی مخانو یه گلت اللو ملیسا هاگومبو نزید صحف بمسما بخمز سعب اقریباتولا
4: While walking backwards was once considered
2: حد اوان ندحريت موقعي كم حادة فولي لم ديزو ساد نيرو حزي زقبارو زلو مرمرات قن ازيو بزوحت امتات كم زلو ويم زقالو عزلو ازب چاين ازي جمرا خوينو ندحريت قزكا مسوقوام ويم موقعي كان زحوق كان زابركن ندري ملاقبون كو قد ليخل بتوساخي زخم زعينت من قس قاسنا مزكار عقمنا ساقمات ناي مفتح كالتنان كمزا محايش نزاقات منا نقرات قطفن قنعن قبرة ملسي نخنه دلو يحقزنا ناربعة سمونا بمعالتي كاب عصر تكسب عصر تحمش دقائق ندحريز قدس امزو سوقو موسابات بحادة قجل ابزيتا قبرة مرمرا كلهم بقليلو زدت عطات افو ملاقبوتات نتعنا عن دحقوة ازو اقداس زقونا دلدل جواداتات كهلوام كمز حقزو مرقا قيتون ازن نتحريت كاسكاز قبر مسوقوام وي مقياي كان زامتني نعند حقا ابزلوام سبورتانياتات فوتون مدحاني تكويني ابزلالو بتوساقي بزوح كالوري كتكاس المتدريخا كاب نقدميت من دحريت مسوقوام وي مقياي تمراتي ازن نتحريت كاسكاز قبر مسوقوام مس امورونا وانت ابوق متحاس كمزلوويوم تمرا مرتز حبرو ندحريت قصنا كنسوقم كلنا عيننا ندحريت قصو سلازي تمت ملوء بملوء ابتذكرونا تموركويسنا كنسوقمنا نقدد إذا خقانا مذكر عقمنا أسو يزبرخو كمز عين زي المود نقر مقبار خقا بمود أتاز فترو بحتاون عب نقريب
0: اب تاريخ صوتاتات كعسو اقري اب حدث صوتات زبزحك اي حكار دسترائيلو اب كل تشحن عصر تحدن اب تحتواي ديفيزين صوتات النبرا ارجنتنا وعن كلبات اتلتيكو كليبول انصار فيكتورينا ارينا اب زغبر اوز نبرا صوتا دحر صوتا امونغو تصوتن دقف تسرح تنياتات كلتي انغان تاتات بستلع لباسي دانيات صوتا كاب كلتي انغان تاتات نسلاسان شدوشن سبات اي حكار دهيبوهم زد ما كبرو وسن كوينو سفيرولو نابت تمال استجمرا وانج عالم مس نملس دما اب مخفت صوتا كلتا ندوب افريكا حانت ن مكسيكو قيح كارتو هايبولو زي اب مخفت وانج عالم استوهب زبزح قيح كارد كوينو كبرو وسن حيزلو نزي زدسس مدب حنا زراصيون عدال يالا نابوك نبل
5: سلسته قيح تكاردتات اب حاد صوتا تمال حموس مكسيكو ندوب افريكا كلتا نبادو اب زراتعتو للمخفت صوتا سلسته قيح تكاردتات تمززو دوب افريكاوي يايا سيتولن تيمبا زوانن بقيح كارد كبارو كلو دحيرو دما مكسيكاوي سيزار مونتس بقيح كارد كاب ميدا تباريرو قدميلو اب روسيا انقطرن اب سخايد صواتات وانج عالم اب مولوتو ددر اربعه قيح تكاردتات راي انت راي نيرن وانج عالم كلتا شحن 26 كندرو سلسته قيح كارد تمزجين بولو اب حدا صوتها سلسته تصاوتي بقيح كارد كابت سبوكو عسر عمتات يغطيرو نير ازي اب فتسامة كلتشحن وشدوشتن عسران شمونتن تصاوتي بقيح كارد تواهيبو نير ازو ددر زاب سلسته استفلالي صوتاتات سلسته تصاوتي كابت صوتها زي تبارررنو زدن او ددر كوينو بورتغال انصار هولاند ازغت امتلو دماناي كل قزة كبروه سنزوهنا اربعته بقيح كارد تات نير سلازي نبت قزة دينان ملسلنا وانج عالم كلتشحن عسران شدوشتن بقيح كارد بمعدال دي كذكر
0: لو مين خال اي معلت تقتل زلو امريكا مكسيكون كندا بحبار زنقد او وانج عالم كلتشعن اسران شدشتن ام مدب كلتزر كبا كندا بوزنيا هرزوغوفينيان ساعت عسرت امريكا انصار باراغواي دما وقحتا ساعت اربعت خيقات ماين زي خبركم سمعتنا نلومي زادان لنالكم تحستونا زي مسل نيرو كاب يوتيوب فيسبوكن واسابن چانالاتنا بتوساخي اب تيك توك ون متينا لنا لايكن فولون بمقبار توساخي تحستوتات كترخبو تخيليخم اوه هادي مدب حبتومي والديوانس كيلا تكنيك جوناتان موانجي كموون انا عاود قبرك زيابير بحبار سسن ناينو من نيلكم موسيقى